0: جزا
1: جزا؟
2: اها جزا
0: اها جز
1: اها
0: اها
2: اها
0: اشاك
1: اشاك
2: اشاك
1: اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشاك اشا